الله لو ابوك حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا انا اللي هصبح في قبركانا بدل المهية رعاك وتصرف